سمعت صدقت بعد جرحت رفعت زادت قلت سمعت حشت هربت سمعت ومن صنعت اسم بعد ضوان وجدت يوما كان يومنا هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرو ما يفكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان